0: Escúchanos en internet www.antenacemu.com.
1: شيعوا لولادي عمو يجولوا عديدوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المبركة